أعرف من فين أبدأ، بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ. أنا مسالفة هلا كأمدة تنبأ ما عجب وجوي قام فسلوبية تهزع. عفوا عزيزي اهدأ وعارفة إيش بك إنك مشغل البل، ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل. زمان أنا كنت أمل بس دحين أنا لكن حاول معايا.